شكرا لكم لما جينا سيزو مودا كتي ام سلا بجين فيتشر ذا موتي شكرا لكم لما تيجي ماي ايموشنال جيتار 24/7 سيلا بجين دابين وين غزو كلنا او سوغيني نو اندي لي ام تاكا انتو اندو سيزو تيجا بجين سيجا نسوين ساكيل